0: رياض القرآن يقدم
1: فريق جوال الخير يقدم لكم هذه التلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: حتى
1: رياض القرآن يقدم
2: فريق جوال الخير يقدم لكم هذه التلاوة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.